يكون جاد موبي سيمولوكو هموتو فالي وعملي خوشي فريكينسيا والنور اسنسيا بونتو هيتو ميجي هاتس وريا كمباني انترفيستي ايدا هموتو كورسپنسابل جروبو ترابالدوريز بايوندا زنواري افونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو ازورز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيلا دي بازي كرومو بيتني كوميداد افتار دزاستر نوترايز اي هاسوكو مولاو Também a trabalhar na área do tempo, mas também a rua ou pergunta da rua. Bem-vindo, mas a área comunidade é uma